أحبكم المستمعين وأهلا وسهلا فيكم معنا مجددا ببرنامجنا المسائي لهذا اليوم. يا أحلى مستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، تابعونا على راديو تريبل أو وعلى الموجة 98.5 FM وأيضا على موقعنا الإلكتروني راديو تريبل أو .com.au وأيضا ما تنسوا كوميونيتي بلات راديو، تعملوا له داونلود عبر الأب وبتسمعونا عبر الموبيل فون. تحياتي أنا جمانة وتحية زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي، متمنى لكم دايما برفقتنا أمتع الأوقات وين ما كنتوا عم بتتابعونا. أهلا وسهلا فيكم معنا وراجعين إن شاء الله مع مواصلة برنامجنا لهذا اليوم من الساعة 12 لحتى الساعة 2 الظهر، رح نكون نحن وياكم مع أمتع الأوقات، بتابعونا.

ورجعنا معكم حبتنا المستمعين، وخلينا شوي نحكي هيك موضوع قصير اللي هو دايما أنا وزملائي بنبدأ ليومنا معكم ببرامجنا الحلوة لأحلى مستمعين. مثل ما بنعرف حبتنا المستمعين في عنا التفاؤل والأمل. التفاؤل هو دائما الإنسان بده يتفائل بحياته للشيء الحلو. كل إنسان عنده مسعى بحياته، هدف لحياته، أمنية، كل شيء، كل هالأمور الحياة نحن عم نعيشها. لكن خلينا دايما نكون متفائلين، لأنه التفاؤل دايما بيعطينا الراحة النفسية، والتفاؤل بيجي من قربنا إلى رب العالمين، لأنه هو اللي بيعطينا الحياة الحلوة، هو اللي بيعطينا الرزق، هو بيعطينا كل شيء. ظروف الحياة بتأثر على الإنسان مرات من كل النواحي. ممكن أي شيء يحصل بحياتنا يخلينا نشعر شوي هيك مثل ما تقول يا تقولوا يأس أو شيء، لكن لا أبدا، ما عمر الإنسان ييأس. إذا أنت بتسعى لشيء لحياتك لا تيأس، عيش حياتك بالتفاؤل، حتى ببالك أنه بكرة أحسن، بكرة أحلى، لأنه الحياة بالنهاية رايحة، ما بياخد الإنسان معه غير صحته، ويكون إنسان متفائل، متفائلين بكل شيء. الظروف اللي عم تحصل بالعالم، الظروف اللي عم تحصل حوالينا، كل هذه ممكن في بعض الأشخاص يشعروا بالضعف تجاه هالأمور اللي عم بتصير، لكن نحن بلنا نعيش بحياتنا بتفاؤل أنه بكرة إن شاء الله أحسن. ودايما بيقول المثل تفائلوا بالخير تجدوا. دايما الواحد بس يفيق الصبح، هي طبعا أكيد بيسبح ربه على نور، الحمد لله رجعنا شفنا هالنور وفتحنا الشبابيك ولقينا الدنيا مضوية والجو حلو، حتى لو كان في شتا كتير، لو كان ساقع، لو كان شوب، شو ما كان، المهم أنه فتحنا عيوننا على الجو الحلو والنور رب العالمين اللي منشكره منحمده دايما، اللي عطانا يوم جديد لنعيش حياتنا بالتفاؤل والاتكال عليه بكل شيء. هذه هي بداية النهار الواحد يكون معه، انه اول ما نفيق لازم نحط ببالنا يا رب يكون نهارنا حلو، يا رب يبعد عنا كل شيء، نطلع من هالبيت ونرجع بسلامة ونرجع بخير وسلامة. هذه هي الأمور اللي لازم إنسان يتبعها، ما يبتدي نهاره أنه أنا يمكن اليوم هيك نهاري رح يكون خوف يصير معنا شيء، أو ما كلا سمح الله أسمع خبر مش حلو. هاي الأمور كلها إذا ما نحطها ببالنا رح نتعب ورح نلاقي نهارنا راحوا إجا بدون ما نشعر إلا بأفكار سلبية إجت على بالنا. هذه هي نقطة بداية نهار كل يوم عم نعيشه. فما في أحلى من الصباح وبدايته، مثل ما قلنا بداية بذكر رب العالمين والاتكال عليه. ونحن ما بنعرف الأيام الجاية شو في وشو مخبية، لكن خلينا نحط ببالنا دايما ما رح يجي إلا الخير. الباب لما نفتح ونطلع من هالبيت أكيد بدنا نتكل على الله قبل كل شيء، ومن بعدها منقول يا رب نهارنا يكون حلو وخالي من أي أمور ممكن لا سمح الله تأثر على تفكيرنا. فهذا هو أحبتنا المستمعين موضوع قصير، هو عن التفاؤل والمحبة والسلام. وين ما رحتوا وين ما جيتوا أحبتنا المستمعين، دايما حطوا ببالكم الأفكار الحلوة، خلينا نبعد عن الأفكار السلبية اللي ممكن تعكر مزاج الواحد أو تخلي نهاره مش حلو، أو يمكن باقي الأيام والسنة كلها. إن شاء الله كل أيامكم محبة وتفاؤل وسلام، ورح نكون بهالتفاصيل ونرجع نحن وياكم، تابعونا.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة، وكل شي عم بيتذكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني استراليا وديام راد.

ورجعنا معكم حبتنا المستمعين، وهلا حان فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم، وخلينا نشوف مع جمانة وما نروح مع أول خبر. خبرنا الأول لهذا اليوم مع أول ظهور لزوجة وائل كفوري بعد ولادة ابنتهما. حسم النجم وائل كفوري الشائعات التي تثار حياته الشخصية واللي بتدعى وجود مشاكل مع زوجته شانا عبود خلال تواجدهما معا في حفل عيد ميلاد الإعلامية أنابيل هلال مساء الأحد. وخطف النجم اللبناني الأنظار بفخامته وتعبير شكله بالكامل وبأسلوبه الشبابي في الأغنية والغناء والاحتفال مع أصدقاء في أجواء ممتعة، ولفتت شانا الأنظار بجمالها في ظهورها الأول بمناسبة اجتماعية مع زوجها بعد أشهر من إنجابها لمولودتها كلوفي، وبدأت في غاية الأناقة بطقم أسود كاجوال أنيق.

وقبلنا التالي أجواء عائلية بسيطة. سلمى المصري تشارك فرحتها بخطوبة نجمها. احتفلت النجمة سلمى المصري أخيراً بخطوبة ابنها هاني غنام إلى شابة من خارج الوسط الفني في أجواء عائلية بسيطة، وسط تفاعل كبير من زملائها الفنانين والجمهور الذي حرص على تقديم التهاني عبر صفحتها الخاصة في انستغرام.

وأيضا ميرنا جميل أسرتي صاحبة القرار الأول في موضوع ارتباطي. حلت الفنانة ميرنا جميل ضيف على إحدى البرامج الإعلامية، وطبعا حيث فتحت قلبها للجمهور لتكشف الكثير من أسرار حياتها العاطفية والفنية، كما تحدثت بصراحة عن المعايير الحقيقية التي تبحث عنها في شريك حياتها والدور الحاسم لأسرتها في اتخاذ قرار الارتباط. وأيضا ميرنا نور الدين تستأنف تصوير أنا أنت بعد سلسلة من التأجيلات. وأيضا ريهام سعيد تشن هجوما عنيفا على منتقدي زوجة خالد سرحان. نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الخاص في فيسبوك منشورا دافعت فيه عن زوجة الفنان خالد سرحان بعد موجة من التعليقات الساخرة والانتقادات التي تعرضت لها عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة.

وأيضا غادة عادل: لا أحب السوشيال ميديا وأحاول التوفيق بين عملي وأولادي. وخبرنا التالي عن الفنانة القديرة واللي مستحيل حدا يطلع بعدها بأداء الفوازير. طبعا أكيد نيلي كانت بالدرجة الأولى، لكن إجت من بعدها شريهان، ومن بعد هيك ما حدا يعمل فوازير أبدا أبدا، لأنه هن الوحيدين اللي أثبتوا وجودهم بالساحة. ليلى علوي عملت فوازير لكن ما كانت ناجحة، لكن شريهان طبعا حكيوا عنها حتى بالمجلات العالمية بجمالها وإعناقتها الحلوة وخفة جسمها الرائع، وما زالت محافظة على شكلها. لكن خلينا نشوف شو عم بتقول شريهان، بتفجر مفاجأة عن أجرة في الفوازير. خلينا نشوف شو عم بتقول. خلال مداخلة هاتفية مع أحدى البرامج العالمية، كشفت الفنانة شريهان للمرة الأولى عن تفاصيل أجرها في بدايات مشوارها الفني، مؤكدة أنها كانت تنظر إلى المبالغ التي حصلت عليها آنذاك باعتبارها ثروة كبيرة. وقالت شريهان أنه أجرها عن تقديم الفوازير كان 200 جنيه، كما حصلت على 200 جنيه أخرى لقاء مشاركتها في حلقات ألف ليلة وليلة، موضحة أن إجمالي أجرها كان يصل إلى 400 جنيه للعمل الفني الواحد. طبعا أنا بحب لكم شغلي أحبة المستمعين، أنه 200 جنيه بأيام ما كانت الفوازير، ما ننسى أنه من زمان من زمان من أيام الثمانينات، يعني كانت هل يمكن العملة المصرية كانت قوية بهذيك الأيام، وكان هذا يعتبر شيء كبير بالنسبة للفنان. لكن طبعا أيامنا هايدي بتختلف أكيد، ومنكفي الخبر سوا. وأضافت أن قيمة هيدا المبلغ في ذلك الوقت كانت كبيرة بالنسبة إليها، قائلة: كنت أعتبرهم وقتها 200 مليار جنيه، في إشارة إلى سعادتها بالأجر الذي كانت تتقاضاه خلال تلك المرحلة من مسيرتها الفنية. شريهان ودور الأزياء كانت تستوحى الموضة من ملابسي. كانت شريهان قد كشفت عن كواليس عملها وتقديمها فوازير ومسلسل ألف ليلة وليلة داخل استوديو 10 من مايسبرو. وأيضا قالت شريهان: سعيدة وفخورة جدا بكل حاجة عملتها في هذا الاستوديو، وأيام الفوازير وألف ليلة وليلة كان ممكن الناس كلها تنام إلا أنا أفضل أشتغل وأعمل بروفات وبراندات الملابس اللي كانت بتستوحى الموضة مني، والنجاح اللي وصلنا له زمان هو بسبب أننا كنا راميين الأيغو بتاعنا في الزبالة. طبعا حبة المستمعين، هي كانت ما شاء الله بقمة النشاط وما كانت تتعب أبدا، وفوازيرها والرأس اللي كانت ترقصه، لكن بالنهاية تعرضت لوعكات صحية بعدين لقت الموضوع بعد ما شوي كبرت بلشت تكبر، لكن بتضل فنانة وأيقونة الفوازير شريهان.

وخلينا نشوف يسرى وليلى علوي بين إحراجهما من عمرو دياب والدفاع عنه. حلو الفنانين يكون عندهم روح رياضية وبيقفوا مع رفقاتهم وبيساعدوهم وبيدافعوا عنهم، هيدا شيء كتير حلو، بدل ما في فنانين بيعملوا مشاكل بيتخانق مع هذا الفنان أو ممكن يطلع عليه كلام غير مظبوط، لكن ما أحلى الروح الحلوة اللي بتكون بين الفنانين إنه وقت صديقهم بيتعرض لمشاكل وهيك بتلاقيهم كلهم واقفين معه بيدافعوا عنه. طبعا بيدافعوا بالحق، إذا كان هو ما بيستحق الدفاع أكيد ما رح يدافعوا عنه. على مدار أكثر من 4 عقود نجح الفنان عمرو دياب في الحفاظ على مكانته كواحد من أكبر نجوم الغناء العربي، إلا أن ظهوره في بعض المناسبات العامة كان سببه في إثارة جدول واسع، وبعدما اعتبر كثيرون أن بعض تصرفاته وضعت زملاء الفنانين في مواقف محرجة أمام الجمهور وعدسات الكاميرات. ورغم أنه معظم هذه الوقائع لم تتحول إلى خلافات معلنة أو تصريحات هجومية متبادلة، لكنها تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وأثارت النقاش حول طبيعة تعامل النجوم في المناسبات العامة. وتعد الفنانة يسرى صاحبة أشهر واقعة ارتبطت باسم عمرو دياب في الفترة الأخيرة، فخلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي سعدت يسرى إلى المسرح وأخذت الميكروفون لتقول كلمات إشادة ومحبة للهضبة أمام الحضور، إلا أن عمرو دياب سحب الميكروفون منها بشكل مفاجئ واستكمل الحفل وهو ما اعتبره قطاع من الجمهور تصرفا محرجا للفنانة الكبيرة. أكيد 100% أنا مع الفنانة يسرى إن تزعل منه، أو هي طبعا إلى مواقف حلوة مع الفنان، لكن مرات بتحصل أشياء بتخلي التصرف غير لائق، فتصرف عمرو دياب غير لائق مع الفنانة يسرى. أنت شفتها طلعت على المسرح وبدها تقول كلام حلو بحقك، مش من حقك تاخذ منا الميكروفون بهذه الطريقه. وطبعا نحن بنعرف احبه المستمعين عمرو دياب فنان معروف من ايام الجيل القديم، لكن مرات عنده تصرفات شوي بيتهموه بالتكبر وشفط الحال، وهذا الشيء اللي بينقص من قيمه الفنان بعض الاحيان. تصرفه هل يا ترى صح؟ انا بقول غلط 100%.

وتامر حجرت يعلق على زواج ابنته بكلمات مؤثرة، وفاء عامر أيضا تنتصر في جولة جديدة على المسيئين إليها، وأشرف زكي يتخذ إجراءات قانونية ضد المسيئين إلى أعضاء النقابة، وقرار جديد بعد القبض على سارق حسابات حورية فرغلي. وعائشة بن أحمد في تعاون فني جديد مع خالد النبوي، وأحمد سعد يرد على أخبار انفصاله عن علياء بسيوني بمفاجأة. ومذيعة شهيرة تتورط في أزمة أملاك صبري نخنوخ،

ومدرسة ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة غيابها عن حفل تخرج ابنتها، وأيضا القبض على منتج مصري بعد استيلائه على حسابات إحدى الفنانات. وأيضا حبيت المستمعين، دانييلا رحمي بتتحدث للمرة الأولى عن ملامح ابنها. وأسأل نصري تدحد لشائعاتها التي تلاحقها في كل مكان لانفصالها عن زوجها.

وهيك هيك حبتنا المستمعين كنا نحن وانتو في رحلة الى عالم المشاهير لهذا اليوم، وتعرفنا على بعض اخبار الفنانين، وان شاء الله بوفيكم بحلقة تانية واخبار جديدة. وما ننسى الساعة واحدة رح يكون لنا وقفة مع مونتي كارلو الدولية واخبار الساعة. رح نطلع فاصل صغير ومنرجع معكم، تابعونا.

0: هجيرة بن عبدة.
1: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. طهران تعلن وقف عملياتها العسكرية، وإسرائيل تؤكد تعليق ضرباتها على إيران بطلب أمريكي. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بالدبلوماسية والدفاع معا وتفكيك خلايا مسلحة في بلوشستان وسيستان وغارة تستهدف معسكرا للمعارضة الكردية قرب أربيل. 4 قتلى بينهم طفل في غزة، والوسطاء يواصلون جهودهم لإنقاذ وقف إطلاق النار ودفع المفاوضات إلى الأمام. وشي جين بينغ يؤكد دعم الصين الثابت لكوريا الشمالية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف عملياته العسكرية، محذرا من أن أي اعتداء جديد ولا سيما في جنوب لبنان سيواجه برد أشد قوة. وفي السياق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران تسعيان إلى تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرا إلى استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق نهائي. كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول كبير أن إسرائيل أوقفت ضرباتها على إيران بطلب أمريكي، ملوحا باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله. يأتي ذلك فيما تتواصل المواجهات والقصف في جنوب لبنان. المزيد من التطورات مع مراسلنا من القدس زياد حلبي.
2: في إسرائيل يتهيئون لأيام قتال عدة مع إيران بتنسيق مع الولايات المتحدة، وفيما تعرضت إسرائيل لإطلاق نحو 30 صاروخا باليستيا من إيران على شمالها ووسطها وجنوبها، خلف بعض منها أضرارا مادية. أعلن الجيش الإسرائيلي في المقابل أنه شن غارات على دفاعات جوية إيرانية استراتيجية بعد أن كان استهدف مصنعا للبتروكيماويات، وقبل أن يشن سلاح الجو موجة إضافية من الغارات على طهران ومدن أخرى. وكانت إسرائيل استهدفت إيران صباحا بعد ساعات على طلب الرئيس الأمريكي التريط وإعطاء فرصة للمفاوضات والتعبير عن ذلك علنا، لكن مصادر إسرائيلية أشارت إلى أنه وافق على رد إسرائيلي محدود في هذه المرحلة. وأضافت المصادر بأن إسرائيل لم تكن تستطيع ألا ترد على محاولة إيران فرض معادلة خطيرة تقابل استهداف الضاحية الجنوبية باستهداف العمق الإسرائيلي إيرانيا. وزير المالية سموتريتش اقترح أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتسوية عشرات المباني في الأرض في الضاحية الجنوبية ردا على كل استهداف إيراني، بدل التركيز على استهداف إيران، وبذلك قلب المعادلة رأسا على عقب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي طهران، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لا تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب، لكنها لن تتخلى عن خياراتها الدفاعية. وأعلنت سلطات إيرانية تفكيك 4 خلايا مسلحة في إقليم سيستان وبلوشستان، وقتل 5 مسلحين واعتقال 19 آخرين. كما أفادت مصادر أمنية بأن غارة بطائرة مسيرة استهدفت معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شرق أربيل في العراق. وفي موازاة ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني، شملت مسؤولين عسكريين واقتصاديين على خلفية التطورات المرتبطة بمضيق هرمز. وفي لبنان، اعترض الجيش الإسرائيلي 3 مقذوفات أطلقت من جنوب لبنان، وأكد بيان عسكري أنها كانت تستهدف قوات بلاده. كما دعا من جهة أخرى وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة إلى حماية المعالم الأثرية في مدينة صورة المدرجة على قائمة التراث العالمي بعد تعرضها لأضرار جراء غارات إسرائيلية. إلى آسيا، حيث تعهد الرئيس الصيني شي جينغ بينغ بدعم راسخ لزعيم كوريا الشمالية خلال زيارة رسمية هي الأولى منذ سنوات إلى بيونغ يونغ. والمزيد معك هدى العناس.
3: قبل 7 سنوات من آخر زيارة له إلى كوريا الشمالية، عاد الرئيس الصيني شي جين بينغ إليها حاملا معه رسائل سياسية واستراتيجية تتجاوز الطابع البروتوكولي للزيارة. فتشي وصف نوعية العلاقة بين البلدين بالصداقة التي لا تقهر. وتأتي هذه الزيارة التي تستمر 2 يوم بعد قمم عقدها الرئيس الصيني مع نظيريه الأمريكي والروسي، وفي ظل تعثر المفاوضات مع واشنطن بشأن بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، لا سيما وأن كوريا الشمالية تصر على أن برنامجها النووي لا رجعة فيه، وهو ما أكدته شقيقة الزعيم الكوري الشمالي عشية زيارة الرئيس الصيني إلى بلادها. كما تأتي أيضا في وقت توطدت فيه العلاقات بين كيم جونغ أون بشكل كبير مع موسكو وإرسال آلاف الجنود لدعم القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا. ويعتقد بعض المحللين أن هذه القمة قد تكون وسيلة ينتهجها الرئيس الصيني لمواجهة النفوذ الروسي المتزايد على كوريا الشمالية.
1: وفي تطور أمني لافت، أسقطت مقاتلتان فرنسيتان تابعتان لحلف شمال الأطلسي طائرة مسيرة اخترقت الأجواء اللاتفية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

في أستراليا لزيادة مدفوعات الدعم الاجتماعي المقدمة عبر نظام سنترلينك في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتفاقم أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تؤثر بشكل خاص على أصحاب الدخل المنخفض. وبحسب تقرير حديث صادر عن إحدى المنظمات ضمن مؤشر تكاليف المعيشة لعام 26، قد يواجه الأشخاص العاطلين عن العمل ممن يعتمدون على إعانة جوب سيكر وطبعا عجزا ماليا يصل إلى نحو $251 أسبوعيا بعد تغطية النفقات الأساسية مثل الإيجار والغذاء والمواصلات. كما أشار التقرير إلى أن أحد الوالدين العازبين الذين يتلقون دعم الوالدين قد يعاني من فجوة مالية تقدر بنحو $174 أسبوعيا. وكما أضاف التقرير أن الغالبية العظمى من دخل هذه الفئات يذهب مباشرة لتغطية الاحتياجات الضرورية، ما يجعل حتى الزيادات الطفيفة في الأسعار سببا في دفعهم نحو مزيد من الضغوط المالية والديون المتراكمة. وقالت كيسي تشامبرز أن المديرة التنفيذية للمنظمة إن الواقع اليومي لمتلقي الدعم الاجتماعي في أستراليا بات أكثر صعوبة، موضحا أن العديد من الأشخاص يضطرون إلى تقليل وجباتهم الغذائية والتخلي عن الرعاية الصحية والعيش في مساكن غير مناسبة، إضافة إلى الاعتماد على قروض مرتفعة التكلفة أو مساعدات طارئة لتغطية احتياجاتهم الأساسية. ورغم الدعوات المتزايدة من منظمات المجتمع المدني وبعض الخبراء الاقتصاديين لرفع قيمة الإعانات، لم تتضمن الميزانية الفيدرالية الأخيرة أي زيادات مباشرة في هذه المدفوعات باستثناء عمليات الفهرسية الدورية المرتبطة بمعدلات التضخم. ومن جانبه أوضح البروفيسور بن فيليبس من مركز الأبحاث الاجتماعية في الجامعة الوطنية الأسترالية وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الإدماجي أن رفع قيمة الجوب شيكر كان يمكن أن يكون خطوة أساسية للتخفيف من الضغوط وتكاليف المعيشة المتزايدة، مشيرا إلى أن مستوى الدعم الحالي لا يواكب الاحتياجات الفعلية. وخبرنا التالي: ملبون. من ملبون بث مباشر يوقع مراهقا في ورطة قانونية كبيرة. ألقت الشرطة الأسترالية القبض على مراهق يبلغ من العمر 17 عاما في مدينة ملبون على خلفية اتهامه بقيادة دراجة نارية كهربائية بطريقة خطرة وسط حركة المرور الكثيفة، بينما كان يعتقد أنه يبث رحلته مباشرة عبر الإنترنت. وخبرنا التالي: أستراليا تكشف أنها من أصحاب الملايين عبر منشور على الفيسبوك. كشفت أم أسترالية مقيمة في منطقة لونغا هوم بولاية كوينزلاند أن مجرد تصفح روتيني لصفحة فيسبوك قادها إلى اكتشاف غير مسيرة حياتها وحياة عائلتها إلى الأبد، بعد أن عثرت على تذكرة يا نصيب منسية قيمتها $1.6 مليون. ولم تكن السيدة وزوجها يعلمان أنهما من بين الفائزين بالجائزة الأولى حتى شاهدا منشورا عبر فيسبوك من متجر IGA ويفيد ببيع تذكرة فائزة في منطقتهما. وبعد دقائق معدودة قامت المرأة بفحص تذكرتها لتكتشف أنها تحمل واحدة من 4 تذاكر فائزة بالجائزة الأولى في سحب طبعا ستر دي جولد بقيمة
و600

118 ألف دولار، يعني عن جد. اللافت أن التذكرة لم تكن مسجلة في أي نادي باللوتو للأعضاء، مما جعل من المستحيل على المسؤولين التواصل مع الفائزين مباشرة. وقد صرحت الفائزة لوسائل الإعلام قائلة: نحن في حالة صدمة كبيرة، ما زلنا نحاول استيعاب كل هذا. نشر المتجر على صفحته في فيسبوك أنهم باعوا تذكرة فائزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي ذكرني بأننا اشترينا تذكرة فوفحتها فورا، وكانت المفاجأة الجميلة. من اللون ألف مبروك. وخبرنا التالي: اشتباك عنيف بين أكثر من 90 شخص يسبر عن إصابات وأضرار مادية في أستراليا. ألقت شرطة الإقليم الشمالي القبض على 3 أشخاص وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة التقليدية إثر اشتباك جماعي عنيف شارك فيه ما بين 80 إلى 100 شخص، ما أسفر على إصابات بالغة وأضرار مادية جسيمة. وقع الاشتباك حوالي الساعة 1 من ظهر يوم الأحد الماضي داخل مخيم في إحدى البلدات، حيث أحرقت 3 مركبات واندلاع عراق واسع بين مجموعة كبيرة من الأشخاص.

وخبرنا التالي: احتجاز أسترالي في مطار سيدني قبل سفرها بسبب خطأ قانوني، وهذا ما حدث. شهد مطار سيدني حادثة غير متوقعة عندما أوقفت الشرطة الفيدرالية الأسترالية AFP رجلا أستراليا أثناء محاولته السفر مع عائلته إلى تايلاند بعد اكتشاف مشكلة قانونية مرتبطة بوضعه السابق في الإفلاس. في واقع كشفت تعقيدات قانونية قد تعيق حتى حركة المسافرين الذين يظنون أن أوضاعهم تسير بشكل طبيعي. وبحسب التفاصيل، كان كريس ستينفز يستعد للسفر مع شركته وأطفاله الأربعة لقضاء أول عطلة عائلية لهم منذ سنوات بعد أن أنهوا إجراءات السفر من ملبون إلى سيدني، وأيضا وتسليم الأمتعة وأنهاء التسجيل قبل أن يتوقف كل شيء عند بوابة التفتيش النهائية. وأثناء تمرير جواز سفره الذي حصل عليه حديثا، ظهر تنبيه عبر غير متوقع ما دفع السلطات إلى التدخل وإيقافه جنبا للتحقيق.

وخبرنا التالي في موجزنا لهذا اليوم: وفاة طفلة في حادثة مأساوية تهز عائلة مهاجرة في أستراليا وتطلق موجة تعاطف واسعة. تعيش عائلة مهاجرة في أستراليا حالة من الحزن العميق بعد وفاة طفلتهم البالغة من العمر 4 سنوات في حادث مأساوي وقع في مدينة بيرث، ما أثار موجة واسعة من التعاطف والدعم المجتمعي خلال الأيام الماضية. وبحسب ما أفادت به التقارير المحلية بأن الطفلة لينا ليفي توفيت إثر حادث تصادم في إحدى المناطق جنوب مدينة بيرث مساء الأربعاء الماضي، بينما أصيبت والدتها وشقيقها الأصغر بجروح متفاوتة وتم نقلهما للعلاج.

وخبرنا الأخير لهذا اليوم: سيارات أجرة بلا سائق، تقارير تكشف تحركات سرية لاختبار ويمو في سيدني. تشهد أستراليا تحركات متسارعة نحو إدخال سيارات الأجرة ذاتية القيادة إلى طريقها، بظل تقارير تشير إلى أن شركة ويمو التابعة سابقا لشركة جوجل تقترب من توسيع عملياتها داخل البلاد، في خطوة قد تعيد تشكيل مستقبل قطاع النقل وتثير في الوقت نفسه مخاوف تتعلق بسوق العمل. كلنا نحن وأنتوا أحبتنا المستمعين مع مجلنا الأخباري لهذا اليوم، وعودة إلى برامجنا.

0: ورجعنا معكم حبتنا المستمعين بعد ما كنا مع باقة من المنوعات الرائعة مهديت لكم جميعا حبتنا المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. خلينا نشوف شو توقعات الفلك اليوم لكل الأبراج وإن شاء الله يا ربي الحظ الوفير للجميع. اللي بيسمعنا من قله good luck واللي ما بيسمعنا من قله bad luck. وإن شاء الله بحلقة تانية تتعرفوا على توقعات أبرزكم لهذا اليوم. وأكيد دايما رح نبدأ مع برج الحمل. اليوم يا حمل بقلك الفلك الطاقة العامة بتعيش فترة مليئة بالنشاط والحيوية بعد فترة من الركود. الكواكب بتمنحك دفعة للأمام لشغل منصب جديد أو البدء في مشروع شخصي. أما عاطفيا يا حمل عاطفيا واجتماعيا الوقت مثالي لتوطيد العلاقات الصادقة ووضع حدود واضحة مع الأشخاص الذين يستهلكون طاقتك دون تقدير. خلينا نشوف الأسد شو بيقوله اليوم. طبعا الأبراج اليوم ملخبطة مش كلها ورا بعضها ورح يوصلكم الخبر أكيد. خلينا نشوف برج الأسد اليوم بيقلك يا أسد الطاقة العامة والأضواء تسلط عليك هذه الفترة. هناك فرص واعدة للتميز المهني وإثبات الذات، لكن الفلك ينصحك بعدم التصرف في اتخاذ القرارات. أما عاطفيا واجتماعيا كاريزميتك في الأعلى مستوياتها مما يجذب إليك أشخاصا جدد يشاركونك نفس المبادئ والاهتمامات. نروح لبرج القوس. الطاقة العامة يا قوس شغفك بالتعلم والاستكشاف يتضاعف، قد بفكر في السفر والتخطيط لخطوة مستقبلية كبرى، وأيضا بتخطط لحياتك المهنية أو الدراسية. لكن عاطفيا واجتماعيا يا قوس يدعمك الفلك في التخلص من أي علاقات سامة أو عابرة والتركيز فقط على من يستحق مكانته في حياتك. خلينا نشوف الأبراج الترابية وأكيد منا برج الثور. اليوم الفلك شو بيقول لك يا ثور؟ استقرار وهدوء نسبي، التركيز الأكبر يكون على الجانب المالي والمهني، وهناك مؤشرات على جني ثمار جهود سابقة بذلتها بالصبر. أما عاطفيا واجتماعيا تميل إلى الأجواء العائلية واللقاءات الدافئة مع الأصدقاء والمقربين جدا الذين يمثلون لك الأمان والراحة أيها الثور. وخلينا نشوف برج العذراء شو بيقوله اليوم. الطاقة العامة عقلك يعمل بأقصى طاقته للتنظيم والترتيب. الفترة ممتازة للتخلص من الفوضى في حياتك سواء كانت فوضى في المواعيد أو في العلاقات. أما عاطفيا واجتماعيا تبتعد تلقائيا عن الأشخاص السطحيين وبتميل إلى العمق والنضج في التعامل مع من حولك يا عذراء. ونشوف برج الجدي شو بيقله اليوم. من ناحية الطاقة العامة يا جدي طموحك في تصاعد مستمر، والظروف الفلكية تدعم اتخاذات خطوات جادة ومدروسة وطويلة الأمد. فيك تحصد تقدير معنوي كبير في محيطك. وعاطفيا واجتماعيا ممكن تخلي لكرامتك وراحتك النفسية فوق كل اعتبار، والقدر بيتدخل ليعودك بأشخاص يقدرون قيمتك الحقيقية يا جدي. أما الأبراج الهوائية طبعا بنبدي مع برج الجوزاء. الطاقة العامة يا جوزاء حضورك لافت ولديك قدرة عالية على الإقناع والتواصل. الأفكار تتدفق لديك بكثرة، لكن التحدي يمكن في التركيز على هذا الهدف واحد وعدم التشتت. أما عاطفيا واجتماعيا في فترة مليئة باللقاءات والاجتماعيات، لكنك أصبحت أكثر وعيا بمن يستحق هذا أيها الجوزاء. أما برج الميزان الطاقة العامة تبحث عن التوازن والعدالة في تفاصيل حياتك الفلكية، وأيضا الفلك بيدعمك في حل النزاعات أو سوء الفهم القديم واستعادة سلامك الداخلي. أما عاطفيا واجتماعيا تنجذب نحو العلاقات المتكافئة القائمة على الاحترام المتبادل. والابتعاد تماماً عمن يحاولون التعالي أو فرض السيطرة. أما برج الدلو، الطاقة العامة فترة التحرر والإبداع، تشعر برغبة قوية في الخروج عن المألوف وكسر الروتين، وطبعا هناك في فرص لتطوير مهارات جديدة غير متوقعة. أما عاطفيا واجتماعيا يا دلو، دائرتك الاجتماعية بتحدد وبتكشف أن بعض الغرباء قد يكونوا أكثر وفاء ودعما من أشخاص عرفتهم لسنوات. خلينا نشوف الأبراج المائية. طبعا منبلش ببرج السرطان. الطاقة العامة يا سرطان، حدسك قوي جدا هذه الفترة ويرشدك للصواب، والفلك بينصحك بالاستماع لصوتك الداخلي وحماية طاقتك من التأثيرات الخارجية السلبية. أما عاطفيا واجتماعيا يا سرطان، فترة مناسبة للتشافي والعاطفي اللي الله يبعد عنك من لا يستحق طيبة قلبك، ويفتح لك أبواب لعلاقات صادقة ونقية يا سرطان. ومننتقل لبرج العقرب. الطاقة العامة يا عقرب، فترة تحولات كبرى وإعادة بناء، لديك القدرة على تخطي أي أزمة وتجاوز الصدمات بقوة وثبات لا مثيل لهما. أما عاطفيا أو اجتماعيا، لا مكان للمجاملات في حياتك الآن، تغلق الأبواب بشكل نهائي في وجه كل من يحاول التقليل من شأنك أو استغلالك يا عقرب. ورح نشوف برج الحوت كمان شو بيقلو الفلك اليوم. الطاقة العامة يا حوت، الخيال والإلهام في ذروتهما، قد تجد نفسك تميل للفنون، القراءة أو التأمل، هناك فرصة لتحقيق أمنية طال انتظارها. أما عاطفيا واجتماعيا يا حوت، قلبك الكبير يظل يمنح الحب، لكنك هذه المرة تضع درعا يحمي كرامتك، فالاهتمام والصداقة لمن يستحقها فقط. أما لمحة فلكية سريعة بتقول، الأجواء العامة تشير إلى فترة غربلة وتصحيح مسارات للكثير من الأبراج، حيث يصبح الوعي الذاتي وحماية السلام النفسي هما المحرك الأساسي للجميع. كنا نحن وأنتو أحبتنا المستمعين في رحلة إلى عالم الفلك والأبراج، وتعرفنا اليوم على الأبراج وتوقعاتهم وشو الفلك كان متوقع لإلهم اليوم. وأكيد دائما منقول الله أعلم، لا يعلم الغيب غير الله، لكن أكيد الفلك له دور كبير بمجرات الإنسان وحياته. اللي سمعنا من قلن good luck، واللي ما سمعونا bad luck، وبحلقة تانية إن شاء الله بتكونوا معنا وبتسمعوا أبراجكم. ومننتقل إلى فاصل غنائي ومنرجع نحن وياكم، تابعونا.
1: إصرار إيش العالم تتكل شيء

راديو 2000 اف ام وعلى موجات 8.5 اف ام وايضا موقعنا الالكتروني راديو 2000.com.au وايضا كوميونيتي بلاك راديو بتابعونا عبر الموبيل فون.

0: Hey.
1: Hey, babe.
2: Cadbury Velvet is smooth.
3: صافي صلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
4: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
3: يا ريت تعطيني الرقم.
4: ورقم تليفونه 04004 9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

وبهيك حبتنا المستمعين وصلنا نحن وانتو لنهاية برنامجنا المسائي لهذا اليوم. يا أحلى مستمعين وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وأكيد بكرة إن شاء الله نلقاكم على الساعة 12. تحياتي أنا جمانة وتحية زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي. نتمنى لكم أحلى مساء مع رفقاتكم وأحبابكم وكل من ما بدكم، وإن شاء الله بتضلوا بصحة وعافية. نلقاكم بكرة وشو منقلكم؟ باي باي. ومنبقى مع الفنان القدير والنجم رعد الناصري وشوفوا لي جارة، ومنقلكم باي يا جيران.

0: 98.5 2000 FM.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.
3: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق. أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: 2000 station sponsor.